0: حمص عبر العصر تم جاب ايك روك بايدن بحر
1: نتنجنا نا نا نا نا نتنجنا